0: شعر من مسيفة بس
1: ساعة كده فاسيني بنا شعر من كولوني دي
2: إلا إلا إلا
1: هذا سنو بلا مامانا بانا جاتو واكادا بي ام بي هذا قصة دي لوتيوم دي قصة كافة سيسيري سيسيري سيسيري لا بير مالي دي
2: ساني لقو إلا إلا إلا إلا إلا